0: Ni sien.
1: Mi mezzogna.
0: Ni sien al mensi.
1: El olvido mentiroso.
0: Sanaria.
1: Mírate.
0: Keidawa.
1: Mírate.
0: Sufras.
1: Lying oblivion.
0: Guárdate.
1: The oblivion plan.
0: Ni sien el kedi.
1: Se puede sanar.
0: Puede sanar.
1: Keibra.
0: Le miroir.
1: L'espérate. Lo specchio.
0: Laing oblivio.
1: Guarda.
0: Che l'emtimare.
1: Le meraille.
0: Le miroir.
1: La blancheur au col crasse.
0: Che l'emtimare.
1: Listen to the.
0: Accalci.
1: To the wind. Could heal the lying oblivions. Can heal the
0: causes.
1: ومن الرمال من الزمان أسود من الرمال أسود من الزمان أسود من الرمال أسود من الرمادي رياح من الرمادي لغزو من السبتي
0: وسيز أفتا
1: من الرمادي وسيز أفتا من الرمادي
0: à se regarder dans le miroir
1: خط
0: line
1: خط
0: to not cross
1: line
0: خط الألوان
1: line
0: couleur.
1: Line.
0: Where to stay.
1: À ne pas dépasser.
0: Line.
1: De frontière, de vie.
0: Line.
1: Ligne.
0: Line.
1: The sick gaze.
0: Line.
1: Khat el mou.
0: Ligne de couleur.
1: Khat el elwa.
0: De frontière.
1: Khat el hayat. Yoki forbici.
0: Khatun yak.
1: Territalio.
0: Territalio il profilo.
1: The sick gaze.
0: Could heal.
1: Not to cross. Where to stay.
0: Yoki forbici.
1: شحال ديال الخطوط
0: ليني
1: شحال
0: لاين نوت تو كروس
1: شحال ديال الالوان شحال ديال الاسود شحال ديال الجروح شحال ديال الحدود شحال من حياه شحال من مره شحال ديال الوقت
0: مازال
1: how many cuts how many colors how many cuts how many likes how much time شحال ديال الوقت شحال ديال الهوات how many likes how many comments how many fires how many comments how many likes smرد من الرماد شحال ديال الشهداء شحال من مره شحال ديال الوقت مازال شحال ديال الاتنان how many likes how many trees how many rubbles how many likes how much time still شحال ديال الوقت مازال

Dehors la police ils sont pas sexistes, ils sont pas racistes. باش يدراقي قال راني فيمينيست باش فاري هادي فرحة تريست بحال شي وردة بلاستيك صنع صاحبي الكابيتاليست لاليس ديال يداني مكيناش باقي الخير وباقي الناس دراع النخل واخا ما تاكلش التمر.

0: العالم دي بريمي شو واحد تحكى مع تشارلي والقلب كيشطح القاعدة دوريمي الله يرحمك الكريمي العالم دي بريمي كيحس براسو بريمي مكراش ينتحر يسي بريمي خطايا زرعت الشجر وعشرت الحيوان ولقيت راحتي ما دوزنا وقاش في الطبيعة نتأملو نتسألو ما العالم مالو زربان ناطح السحاب وراسو تحت التراب العالم دي بريمي ما شعرفش دواه خرج للزنقة عريان الله حي الله مات والناس تغوش وراه كفر بالقرآن لنجيل التوراة جيل جاغم جافيل جامي سمع جيل دولوز قلت ليهم جيبول عندي الدواء سمعني مزيان يا عالم انا ماشي طبيب نفساني انا براسي كنعاني من كنعان فنان حسبني عشاب رواقي وعروقي من القراصنة والفايكينغ والهنود الحمر سكران مع المغول زيد عمر كب ودير نية في قدرات الرب شوافة في راس الترب دويش ما بالآداب جلس يا علا مرشاح من العذاب عاود لي وتهد نخود نفس سوفلي وقول لي اشنو كتحس اشنو ضارك راكي حماق عليا ويتبول يدخل ويخرج في الهضره انا الحل انا المشكل والمشكل ديالي ما بقيتش كنحس كلشي كيجيني ملال كلشي كيجيني ملال حتى العذاب بلا مذاق وليت عالم مازوشي ربطني يقدرش تربطني يبكي شكون يفهمني شادني لونغواز ما باغيش نضرب النور داز مانيا كريس بانيك حادي من الخيال الى داز كيزوفريني ولا الهوسات فودني مدارج في دار المراز حس بيك اخي العالم راه ولا منتحرو البحر بحرك وصعيب شي حد يغرق في بحرو بولحية باغي ترابي ومزابي لي دوفواغ مراتك ماشي سيمون دو بوفواغ ولا ما تعرفش بوفواغ الكلام ديال فمك الجام وهني العالم مصداعك واش مازال باغي تولي سيبيرمان يدير عليه في ديال سبيد والكوكايين تشين تشين خاي القرصان طلعوا المورال لهاد العالم الحزين قليل لي اوريجينال لوكال ماشي ميد ان شين كنشطحو فرحانين ردونا قاعدي ماشينا فين كباكونين 2121 وحنا مازال مطايفين مع امير المؤمنين ضحكوا على راسنا العالم ونتسائلوا ما العمليين يا ما العمليين
1: ماما اشتا سانيسا من گاه به مشت سنم